علماء بوك بهشتك آلاء نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمان.

بابي وخي يبررو الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول لي زير أبكو دناتك كبسي جرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتن جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیلی شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم در برفه هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدنی من میدان جبو هر چو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني المو هنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد وحيران بلي سيدايم اشترى ديادك مسكينة قربك ماسي بيجي هيفي دانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخا قریش و یمان.

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلي وشوفانا دي برفا قريش يامان

چرخا فلكي هبكم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

چمك بقن مخالو وذا تميشة لي چمك بقن ما أذكر رومي وذا سيمخزن كلب جيبري مدان ريقان ولوان ظالم.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

0: الو کیش نام من نه تو چه وایش نامه ایشالات باشی
1: اشتا چه فرم تا چه دوی
0: ولی من بیست گو نام لیتا جگل کی دشن گلو سینگا تا چه آبو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي باره نكي بهنات تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر قوتي حنكي خبتتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تجوانا باشن
1: خدكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتت التليفون هذا دك الطيارو هاش نامي ام بيادي والله واستدي مسر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عنشايا كجيها كجا جاميرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی با درکت نبی خوارنن های خودش درازی
2: و برا طیاره چه اجور چه کتو سوی سبک ما سبک دین حیاء گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

از معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: حبيبي يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا حبيبي يا هلا
1: يا حلوي
0: وهذه بوسه من الكريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت
0: وش قلت بكري خصص
2: الوزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركي هاي تبكر مهني
3: لا بلا شريباني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون تحبها

وده جميشة تليجة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دانا ريكا دولة وانزانا.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد يخل كمال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

0: داني ما قبر رش تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيشر شاو ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خملا ذكرن بيجا قيزا شار دشالي بقرو بخيلي حف سالي ذا برد الكادلي موشتو جا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو برد اللي ظالمي شار حف سالي متمام مزيبتو تكتم الرامي سانا كشتا دخوا عازم وينه برسا تيلي عم ذكرد بيك ابشر رنجي چطوك تيلي تيلي عم يكا بنزر چاو وکیل لبس متل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زرا و شهد اهلی گدیه گلو وش می حتونی مسر مال باب ته و تجمون رامی شان کی دان اس فکر بر دهلی تو سیر بک ایشال حشال می تمام و در رامی شان کی ته خوازم قاربه گار مسکینی حرامی میره خراب داد در گاور تو نهلی وای ما خای
1: حشال می تمام و حتونی مسر مال باب ته و ته دو اصل جبون رامی شان کی کر بر دهلی ايه قد ياه ايه حف سالم تمام ودو تكتم الرامو الصانك اشتاد خازم قربي خالق نمرد

وقت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجيبين باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جهاني دچه خوشماني اختياري تي.